0: مين حنا علينا يا وطننا، غبنا عنك بالسنين، تبنا من فرس الحنين، وأصلا غيرك ما شغلنا. مين حنا علينا يا وطننا، ومر بكل المعاصم، كنت بشر صغية والدفة في أبنك أنت، كان مر غرفة بضية ودايرة حيامي في رتابة، وخايس أيامي في الكعابة، والملمة اللي نديك منك في خطابات الحبة، وفي جوابات وفي جرائد وفي كتابها وفي دوال والتحنينة أمنياتك.
1: Sta proprio dicendo non ascoltate i Dura Madre qualsiasi cosa succede. Io da quel poco che parlo arabo insomma mi sembra abbastanza chiaro, e se ve lo regalano riciclatelo.